0: слухаєте Радіо Сфера.
1: Decir que me parte mil, la esquinita de mi hueso.